0: برين دقيقة
1: عربچة دراسم اويمة تصوير معناصن إفادلوچة اويب تكيب توقب يوكي بويوق بلن شلنجان قول يوخوت بيزاك نقش
0: Olam 60 soniya ichida.
2: 1-oktyabrdan qonunchilikda qator o'zgarishlar bo'ldi. Yevropa Ittifoqi O'zbekistonning Trans-Kaspiy yo'nalishidagi yangi loyihalarni qo'llab-quvvatlamoqchi. Birlashgan Millatlar tashkilotidan ma'lum qilinishicha, gender tengligi bo'yicha taraqqiyot sur'ati sekinlashmoqda. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada